0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم.

أشهد أن محمدا رسول

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palinev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: لكل من بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز.

0: ابني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب
1: وأول أوردر

عن بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مع بنك القدس، حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: صباح الخير من رايا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل بس أكيد بنحس فيها، التعب، الإتقان والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

بالسماعة يقول باردون نمرة غلا متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

ميجا ب 99 شيكل واربح انصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان.

الفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. الهلال الأحمر بالقطاع يفيد بنقل إصابة برصاص جيش الاحتلال في منطقة حي الأمل بخان يونس جنوبي القطاع، هذا وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة صباح اليوم. الهلال الأحمر ينقل 7 إصابات من منطقة حوارة في مسافر يطاب بينهم 4 نساء وطفلان ومسنون بعد مهاجمة المستعمرين عائلة إبراهيم إسماعيل فنون الاعتداء عليهم. مصادر محلية تؤكد اقتحام قوات الاحتلال منزلا وتعتدي على أحد سكانه تزامنا مع اقتحام للمستعمرين في أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله. مصادر إعلامية تفيد باعتقال قوات الاحتلال سامي الزير رئيس بلدية جناتة شرق بيت لحم وعادل داود العساكرة بعد دهم منزليهما في المدينة. مستعمرون يعتدون على تجمع بدوي قرب قرية طيبة شرق رام الله. مستعمرون يقتحمون منطقة النصارية شمال شرق نابلس. شبكة سي ان ان تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أن جهودا دبلوماسية تبذل لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن واشنطن تحتفظ بخيارات عسكرية جاهزة وقد تستأنف الضربات إذا دعت الحاجة، مع نفي صحة التقارير الإيرانية عن تنفيذ ضربات أمريكية جديدة يوم الخميس. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس خلال ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق. نهاية الموجز، المزيد على رايا دوت بي اس. في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك
8: بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة. البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع ترست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. ترست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة. هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ؟ اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.
1: Stand by for action. Action. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقدم كتاب كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط النسخة العربية لستيفن إي سيلي والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة جيوسياسية وتاريخية فريدة حول مكانة كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مستلهما فكرته من الأحداث التاريخية التي أوقفت الحروب من أجل اللعبة. ويستعرض الكتاب تاريخ المنتخبات العربية مع بطولات كأس العالم، ويطرح رؤية فلسفية حول كيفية استخدام كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب العربية وتجاوز الانقسامات السياسية والحدودية. ويسلط المؤلف الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنافسات الرياضية في بث روح الوحدة والتضامن بين العرب بمختلف طوائفهم وأديانهم، وذلك عندما يلتفون خلف منتخب عربي واحد في المحافل الدولية في لحظة تذوب فيها كل المواقف السياسية المتضادة. ويمزج الكتاب بين التحليل الرياضي السياسي والقصص الإنسانية المؤثرة ليوضح أن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية والسياسات العربية على اختلافها. إنه يبرز أي الكتاب كرة القدم كلغة عالمية مشتركة قادرة على نشر السلام على حد زعم الكاتب وإبراز الطاقات الموهوبة الكامنة في المنطقة العربية برمتها أمام العالم أجمع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، والضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، راية أف أم.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. الهلال الأحمر بالقطاع يفيد بنقل إصابة برصاص جيش الاحتلال في منطقة حي الأمل بخان يونس جنوبي القطاع، هذا وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة صباح اليوم. الهلال الأحمر ينقل 7 إصابات من منطقة حوارة في مسافرية بينهم 4 نساء وطفلان ومسن بعد مهاجمة المستعمرين عائلة إبراهيم إسماعيل فنون الاعتداء عليهم. مصادر محلية تؤكد اقتحام قوات الاحتلال منزلا وتعتدي على أحد سكانه تزامنا مع اقتحام للمستعمرين في أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله. مصادر إعلامية تفيد باعتقال قوات الاحتلال سامي الزير رئيس بلدية جناتة شرق بيت لحم وعادل داود العساكرة بعد دهم منزليهما في المدينة. مستعمرون يعتدون على تجمع بدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله. مستعمرون يقتحمون منطقة النصارية شمال شرق نابلس. شبكة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أن جهودا دبلوماسية تبذل لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن واشنطن تحتفظ بخيارات عسكرية جاهزة وقد تستأنف الضربات إذا دعت الحاجة، مع نفي صحة التقارير الإيرانية عن تنفيذ ضربات أمريكية جديدة يوم الخميس. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة، فيما يكون الطقس خلال ساعات المساء والليل دافئا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس.
6: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: Thank

حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. راية الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وفي رواية: من حرم الرفق حرم الخير. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنف، والرفق سبب كل خير. ومعنى يعطي على الرفق أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وأن الله وتر يحب الوتر. الوتر أي الفرد، وفي رواية ابن أبي عمر: من أحصاها. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قال العلماء: عزم المسألة الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب، وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة. وصلى الله على الحبيب محمد.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم فبحق السورة المتلوة بلسان البيان أنزل صلاة وصلتك السبوحية من عرش اسمك العظيم على واحد عوالم تجلياتك القدسية الأكرم نوراني المشارق والمغارب صمداني الوجهة بك إليك في المآرب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع لسان الأزل المفيض بكل ما شئت الأول القابل لأنواع تعييناتك العلية على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية العبد القائم بسر الغيب والإحاطة بغايات الوصل وسلم باسمك السلام الممدد القيومي عليه منك معك دائما ما دام كل ما كان وكل ما يكون وبقي تعيين أحديتك في الظهور والبطون وأشرف جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المصون وبطن عن إدراك كنهك أحد من خلقك لما كتمت من أمرك المكنون.

اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وحملة عرشك أجمعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا، ورفع عنا بها مكروها فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام سببها. اللهم أسألك أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين الذي خلقته من جلالك وزينته بجمالك وتوجته بكمالك وأهلته لرؤية ذاتك وجعلته محلا لأسمائك وصفاتك، وقرنت اسمه باسمك وطاعته بطاعتك، محمد بن عبد الله وآله وصحبه الداعي.

أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم صلي على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل على محمد أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب الخير والمير صاحب السرايا والعطايا والآيات والمعجزات والعلامات الباهرات والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة والسجود للرب المعبود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. صلى الله على الأول في الإيجاد والجود والوجود الفاتح لكل شاهد حضرتي الشاهد والمشهود السر الباطن والنور الظاهر الذي هو عين المقصود حائز قصب السبق في عالم الخلق المخصوص بالأولية الروح الأقدس العلي والنور الأكمل البهي القائم بكمال العبودية في حضرة المعبود فهو الرسول الأعظم والنبي الأكرم والولي المقرب المسعود وعلى آله وأصحابه خزائن أسراره ومعارف أنواره ومطالع أقماره كنوز الحقائق وهداة الخلائق نجوم الهدى لمن اهتدى وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله وما أنا من المشركين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. إصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بردود وحالات اختناق جراء اعتداء نفذه مستعمرون في منطقة حوار شرقية تجنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بعد اقتحامها المنطقة ومشاركتها في الاعتداء وفق ما أفادت به مصادر محلية. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل إبعاد عشرات المصلين عن الأقصى وسط انتشار للحواجز العسكرية الإسرائيلية بأزقة البلدة القديمة وعند أبواب المسجد. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقلية من حاجز الاحتلال العسكري جنوبي. مستعمرون يقتحمون أطراف قرية بيت مريان شمال غربي نابلس ويرفعون علام الاحتلال، فيما اقتحم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال المنطقة البادان شمال نابلس. عشرات المستعمرين يتجمهرون عند أطراف عدد من القرى والبلدات شرق وشمال غربي رام الله، حيث انتشروا صباح اليوم في أراضي قرية دير نظام وعلى الطرق الواصلة بين رمون والطيبة وبلدة دير دبوان. قوات الاحتلال تعتقل الشاب آدم أبو الشريف خلال اقتحامها لبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة فجر اليوم. شرطة الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا بزعم عدم امتلاكهم تصاريح في منطقة بيت صفافة بالقدس المحتلة. مستعمرون يقومون بؤرة استعمارية على أراضي الفلسطينيين في قرية المغير شرق جنين. شهود عيان يفيدون بانتشار المستعمرين في منطقة متوت والأراضي الشرقية لبلدة بلعا شرق طولكرم. وكالة الأونروا تفيد بأن 52% من العائلات النازحة بقطاع غزة تعيش في ظروف بيئية صعبة وسط مياه صرف صحي وبرك ملوثة قرب مراكز الإيواء، فيما سجلت 64% من الأسر إصابة أطفالها بأمراض جلدية في ظل نقص الأدوية وتدهور الخدمات الصحية. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن الطقس الليلة بإذن الله دافئا في معظم المناطق، وغدا السبت يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون جو شديد الحرارة في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
4: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: أغنيات الزمن الجميل

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها.

وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. من

0: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. إصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال بردود وحالات اختناق جراء اعتداء نفذه مستعمرون في منطقة حوار شرق يطا جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بعد اقتحامها المنطقة ومشاركتها في الاعتداء وفق ما أفادت به مصادر محلية. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في ظل إبعاد عشرات المصلين عن الأقصى وسط انتشار للحواجز العسكرية الإسرائيلية بأزقة البلدة القديمة وعند أبواب المسجد. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قوقلية من حاجز الاحتلال العسكري الجنوبي. مستعمرون يقتحمون أطراف قرية بيت مريان شمال غرب نابلس ويرفعون علام الاحتلال، فيما اقتحم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال المنطقة البابان شمال نابلس. عشرات المستعمرين يتجمهرون عند أطراف عدد من القرى والبلدات شرق وشمال غرب رام الله، حيث انتشروا صباح اليوم في أراضي قرية دير نظام وعلى الطرق الواصلة بين رمون والطيبة وبلدة دير دبوان. قوات الاحتلال تعتقل الشاب آدم أبو الشريف خلال اقتحامها لبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة فجر اليوم. شرطة الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا بزعم عدم امتلاكهم تصاريح في منطقة بيت صفافة بالقدس المحتلة. مستعمرون يقومون بؤرة استعمارية على أراضي الفلسطينيين في قرية المغير شرق جيني. شهود عيان يفيدون بانتشار المستعمرين في منطقة متوت والأراضي الشرقية لبلدة بلعا شرق طول كرم. وكالة الأونروا تفيد بأن 52% من العائلات النازحة بقطاع غزة تعيش في ظروف بيئية صعبة وسط مياه صرف صحي وبرك ملوثة قرب مراكز الإيواء، فيما سجلت 64% من الأسر إصابة أطفالها بأمراض جلدية في ظل نقص الأدوية وتدهور الخدمات الصحية. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن الطقس الليلة بإذن الله دافئا في معظم المناطق، وغدا السبت يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون جو شديد الحرارة في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساءً

0: جنيه من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
1: موجز الأخبار من راية FM، أهلا بكم. إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق مخيم لبريج بلوك 12 وسط قطاع غزة. نحو 70,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة التي شهدت انتشارا مكثفا للقوات عند الأبواب ومداخل الأقصى. قوات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى المبارك والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى وفق مصادر محلية. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارحة جنوب طوباس، هذا وشهدت منطقة المشماس ببلدة طمون في طوباس تحركات لآليات الاحتلال. مصادر محلية تفيد باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة قلقيلية من الحاجز العسكري الجنوبي، فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال حي شريم بالمدينة وصادرت مواد زراعية وسمادا بعد اقتحامها أحد المنازل. شهود عيان يفيدون باقتحام قوات الاحتلال منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، حيث أقدمت على إغلاقها بشكل كامل ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها. قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته فجر اليوم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة حزمة وخربت محتوياته وفق مصادر محلية. مصادر محلية تؤكد للمرة الثانية خلال شهر عن إقدام مستعمر بإجراء تصرفات استفزازية قرب من ساكن المواطنين في خلة الحمص من مسافر يطا جنوب الخليل بعد تعمده التعري بشكل كامل في المنطقة. دائرة الرصاد الجوي تتوقع بأن يكون الطقس الليلة دافئا في معظم المناطق، فيما يكون غدا السبت بإذن الله شديد الحرارة مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويستمر الأحد الطقس شديد الحرارة مع ارتفاع إضافي لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، المزيد على راية دوت بي أس في أمان الله.
0: راية FM، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunet.edu.ps.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون

0: النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. إصابة مواطنين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج بلوك 12 وسط قطاع غزة. النيابة العامة والشرطة يكشف أن ملابسات مقتل شابة تبلغ من العمر 22 عاما أثر على جثمانها في منزلها بمدينة بيت جالة، حيث أقدمت الشرطة على اعتقال المشتبه به بعد تحديد هويته تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وفق ما أفاد به الناطق باسم الشرطة. شهود عيان يفيدون بانسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث كان جيش الاحتلال قد اقتحم البلدة وأطلق قنابل الصوت والغاز السام تجاه الأهالي، هذا وقد اندلعت مواجهات بين القوى المقتحمة والشبان بالبلدة. جيش الاحتلال يفرج عن مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين عقب تسليمه قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع. منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة يطالبون بإطلاق سراح الطبيب حسام أبو صفية من معتقلات الاحتلال بشكل فوري، ويحذرون من أن حياته قد تكون في خطر. قوات الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم مخيم الفارعة ومنطقة مشماس ببلدة طمون في طباس، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية وصادرت مواد زراعية وسمادا من أحد المنازل في حي شرين بالمدينة. كما وشهدت منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم اقتحاما من قبل جيش الاحتلال الذي أقدم على إغلاقها بشكل كامل ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها. وزير الخارجية التركي يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى خلق عدو جديد مع اقتراب الانتخابات، معتبرا أن إسرائيل بعد حروبها على حماس وحزب الله وإيران تحاول نقل هذا النهج إلى تركيا. هذا وقال وزير طاقة الاحتلال بأن حكومته سترد بالمثل على أي تحرك عسكري تركي في سوريا، بحيث تقابل كل قاعدة تركية بقاعدة إسرائيلية. وكالة رويترز تفيد عن مصدر خاص بها بأن مفاوضين قطريين يجرون لقاءات في إيران مع مسؤولين في إطار مساع لخفض التصعيد وتهيئة ظروف لاستئناف المفاوضات، بما يشمل بحث تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والقضايا التي أدت إلى التوتر. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس الليلة دافئا في معظم المناطق، فيما يكون غدا السبت بإذن الله شديد الحرارة مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويستمر الأحد الطقس شديد الحرارة مع ارتفاع إضافي لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: رايك

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة. هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ؟ اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. اللهم يا لطيف كما لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، اللطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي، وفرج عني ما أنا بي. إلهي، لمن أقصد وأنت المقصود؟ ومن ذا الذي يعطف وأنت الرب الكريم المعبود؟ حقيق علي ألا أتوكل إلا عليك، ولازم لي ألا ألتجئ إلا إليك. يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق به الراجون، يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغيث المضطرون. يا لطيف، ما أسرعك لتفريج الكرب في أوقات الشدائد؟ ألطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي بجودك وقوتك وفضلك وكرمك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل

لشبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: جزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم ثبتني على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أيدني بنصرك يا رب، وارزقني من فضلك، ونجني من عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، واجعل قبري روضة من رياض الجنة، واجعلني ممن يرد حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على محبتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: أتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك.

0: بحب غيباتك متحن بتنده
1: رايق
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: يقدم كتاب كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط النسخة العربية لستيفن إي سيلي والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة جيوسياسية وتاريخية فريدة حول مكانة كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مستلهما فكرته من الأحداث التاريخية التي أوقفت الحروب من أجل اللعبة. ويستعرض الكتاب تاريخ المنتخبات العربية مع بطولات كأس العالم، ويطرح رؤية فلسفية حول كيفية استخدام كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب العربية وتجاوز الانقسامات السياسية والحدودية. ويسلط المؤلف الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنافسات الرياضية في بث روح الوحدة والتضامن بين العرب بمختلف طوائفهم وأديانهم، وذلك عندما يلتفون خلف منتخب عربي واحد في المحافل الدولية في لحظة تذوب فيها كل المواقف السياسية المتضادة. ويمزج الكتاب بين التحليل الرياضي السياسي والقصص الإنسانية المؤثرة ليوضح أن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية والسياسات العربية على اختلافها. إنه يبرز أي الكتاب كرة القدم كلغة عالمية مشتركة قادرة على نشر السلام على حد زعم الكاتب وإبراز الطاقات الموهوبة الكامنة في المنطقة العربية برمتها أمام العالم أجمع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. إصابة مواطنين برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج بلوك 12 وسط قطاع غزة. النيابة العامة والشرطة يكشفان ملابسات مقتل شابة تبلغ من العمر 22 عاما عثر على جثمانها في منزلها بمدينة بيت جالة، حيث أقدمت الشرطة على اعتقال المشتبه به بعد تحديد هويته تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وفق ما أفاد به الناطق باسم الشرطة. شهود عيان يفيدون بانسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث كان جيش الاحتلال قد اقتحم البلدة وأطلق قنابل الصوت والغاز السام تجاه الأهالي، هذا وقد اندلعت مواجهات بين القوى المقتحمة والشبان بالبلدة. جيش الاحتلال يفرج عن مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين عقب تسليمه قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع. منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة يطالبون بإطلاق سراح الطبيب حسام أبو صفية من معتقلات الاحتلال بشكل فوري، ويحذرون من أن حياته قد تكون في خطر. قوات الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم مخيم الفارعة ومنطقة مشماس ببلدة طمون في طباس، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية وصادرت مواد زراعية وسمادا من أحد المنازل في حي شرين بالمدينة، كما وشهدت منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم اقتحاما من قبل جيش الاحتلال الذي أقدم على إغلاقها بشكل كامل ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها. وزير الخارجية التركي يقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى خلق عدو جديد مع اقتراب الانتخابات، معتبرا أن إسرائيل بعد حروبها على حماس وحزب الله وإيران تحاول نقل هذا النهج إلى تركيا. هذا وقال وزير طاقة الاحتلال بأن حكومته سترد بالمثل على أي تحرك عسكري تركي في سوريا، بحيث تقابل كل قاعدة تركية بقاعدة إسرائيلية. وكالة رويترز تفيد عن مصدر خاص بها بأن مفاوضين قطريين يجرون لقاءات في إيران مع مسؤولين في إطار مساع لخفض التصعيد وتهيئة ظروف لاستئناف المفاوضات، بما يشمل بحث تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والقضايا التي أدت إلى التوتر. دائرة الأرصاد الجوية توقع بأن يكون الطقس الليلة دافئا في معظم المناطق، فيما يكون غدا السبت بإذن الله شديد الحرارة مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويستمر الأحد الطقس شديد الحرارة مع ارتفاع إضافي لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس. ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صافيك شوفنا راية دوت بي اس. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
6: برعاية جوال.
7: متابعينا أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة بودكاست ضيف الراية، ودائما على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافئة وفي هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم مقدسي كنعاني أصيل ومتجول في الأرض، مرشد سياحي وتراثي وطني، صاحب سردية فلسطينية لا تغيب، متجول بين حضن الأرض وقلب السماء، باحث عن المعرفة والحقيقة بحلوها ومرها. تجده في القدس فوق المصاطب وباب العمود وفوق السور، وتجده تحت الأرض في يبوس وإيليا، في أنفاقها في عين سلوان. ضيفنا اليوم المرشد السياحي وصاحب السردية الفلسطينية خضر ناجي نجم، مؤسس مجموعة درب الزيتون. أهلا وسهلا فيك.
8: يا هلا بيك، وهلا بالمستمعين والمشاهدين والمتجولين في الطبيعة.
7: يا هلا بريحة القدس.
8: الله يسعدك. ريحة القدس أقرب مدينة للسماء وللجنة، مش أي مدينة.
7: شو علاقتك في القدس خضر؟
8: القدس لو منقدر قيمتها لنمشي حافين أكثر من مكة، من برا من منطقة بمكة 7 كيلو معاك تمشي حافي، القدس لازم من برا السور. أقرب مدينة للسماء والجنة القدس، يعني في كثير ناس عايشة في القدس بس القدس عايشة فينا إحنا، مش يعني هي من ضمن الكرات الحمراء والبيضاء والمقدسية. القدس الحجارة، لا الحجارة بتركض بدمنا بتغذينا.
7: عجبني التشبيه.
8: ما من قدر يكون القدس.
7: خضر، يعني بداية أول شيء أهلا وسهلا فيك وشكرا لتلبية الدعوة، ويسعدنا أنك تكون ضيف الراية اليوم معنا في هاي الإطلالة الجديدة مع ضيف الراية. وبرحلتك الطويلة في موضوع المسارات، التراث، الهوية، وموضوع الهوية وهو شائك، لأنه إحنا بنحكي عن المسارات الفلسطينية التراثية حتى متعلقة بالوطنية والقرى المهجرة، بنحكي من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى الجنوب.
8: نعم.
7: وطبعا غزة جزء من هالحكاية وجزء أصيل من القلب، ولكن للأسف في الظروف اللي إحنا موجودين فيها اليوم. كيف بلشت رحلتك في موضوع المسارات والسياحة الداخلية والسياحة التراثية والوطنية؟
8: سؤال كبير وصعب، لكن على أيامنا وعلى جيلي كان كتاب الجغرافيا يمكن 5-6 سنتي عرضه. هلا كتاب الجغرافيا بيجيش أو التاريخ بيجيش أقل من سنتي، وكله بعض التفاصيل التلقينية وليست المعرفية. فكانت البداية تقريبا هي من أول موجودة، بس ما كان حد يشتغل بال2005 و2007 و2008 بالمسارات، ما حد كان يشتغل. كان في تقريبا كان في القدس المركز الوحيد اللي بيعمل هيك شغلات، مركز دراسات القدس تابع لجامعة القدس في سوق القطانين، أحد الأسواق المملوكية المحيطة في المسجد الأقصى المبارك، واحد الأبواب العشرة البطحية في المسجد الأقصى المبارك في خان تنكز. فكان هذا المركز هو النشيط، ويعمل جولات للأجانب للعرب الفلسطينيين العايشين في المدينة، فكانت البداية معهم. فأطلع وندفع مصاري عشان نسمع الدكاترة إيش بيحكوا، ونسمع الطرف الآخر إيش بسمع، ونسمع الأجانب المشاركين طبيعة أسئلتهم اللي إحنا ما عنا إياها. ليش ما عناش إياها؟ لأنه منهجنا ضعيف، ما عنا منهج. ويفضل وكتير مهم جدا إنه يكون في كل كيان والدولة يكون في عندهم منهاج للسياحة، تعرفة المجتمع كلياتهم من صغيرهم لكبيرهم قديش أهمية السياحة عنا في البلاد. وإحنا بلادنا أهم بلاد، إحنا بلادنا كتير مهمة جدا. كتير مهمة جدا بلادنا. كل العالم بيجي عنا، مش كل العالم بتروح على دول تانية بتسافر فيه، لكن كل العالم لازم يجي على بلادنا. احنا بلادنا محاطة بين فور سيز، اربع بحار. عنا نفس اليوم بكون في عنا تلج بجبل الشيخ، ممكن تروح على البحر الميت تتسبح، ممكن تنزل على البحر الاحمر، ممكن تروح على طبرية، ممكن تروح على البحر المتوسط. فتخيل ايش في عنا تفاصيل بهذا اليوم مميز يكون فيه يوم. فبدأت الجولات من هذيك الفترة لما انفتح المركز، وبدأنا نغمس فيها. وكان صعب جدا تفوت تاخد كورس عشان تكون كورس مرخص بالدليل السياحي. كان صعب جدا انه احنا بالقدس ناخد عن طريق وزارة السياحة الفلسطينية موجودة في بيت لحم. فرحنا على الجامعة العبرية وصار الاهتمام اكتر. طبعا قبل ما يصير الانضمام للجامعة كمان كنت اشارك بكثير جولات وكثير مسارات، حتى كنت اطلع من هون من رام الله مع مجموعة تجوال سفر اللي تأسسوا في 2011، كمان كنت اطلع معاهم انه نسمع كثير تفاصيل، كثير معرفة، وكثير في تفاصيل مغيبة يا أستاذ أحمد إنه ما كانت موجودة عندنا في المنهاج ولا بالوعي المجتمعي، إنه يعرفوا إيش كثير تفاصيل، إيش الشجرة، إيش الزيتونة، إيش المغارة هاي، إيش القبر هذا، إيش البير هذا، تفاصيل الجغرافيا، تفاصيل البيئة، تفاصيل الجبال والهضاب والسهول والمياه الجوفية. فهون صار الشغف اللي هو أكتر من الموهبة. يمكن الواحد عنده موهبة بشغلة معينة، بس الشغف مع الموهبة إنه الواحد بحب التاريخ، والتاريخ مادة كتير صعبة جدا، خصوصا بالتاريخ بالانجليزي. التاريخ بنعرف التاريخ بالانجليزي اللي هو history، والhistory معناتها his story. في عنا قصص وعنا روايات،
9: وهي السردية. يعني بتعرف أستاذ خضر، أنت بتحكي عن موضوع أنه يعني بداية يمكن دراستك في هذا الموضوع وتعمقك في الموضوع بالجامعة العبرية،
8: صحيح،
9: قديش مهم يعني السردية، ما بين السردية الاحتلالية الموجودة ورواية الاحتلال، وما بين السردية الفلسطينية الكنعانية الأصيلة، قديش هذا التضارب اللي بصير عندك وعند أي حدا يحمل في داخله هوية وطنية فلسطينية؟
8: على فكرة بالرواية، بالروايتين موجودين الكنعانيين اللي هم الأساس، والخرطة الكنعانية للبلاد كلياتها موجودة على 10 أجورات من وراء. العشر الأجورات اللي بنرميها على الشارع وما بنشوفها، الاسم ما له معنى. أجورة السوق الحرة بالفترة الرومانية هيك معناتها. وتحت الشمعدان السباعي الموجود على 10 أجورات في تحتيه خارطة، هذه الخارطة هي الأرض ما بين النهرين. هذه الأرض اللي هي أجوا منها كل الأنبياء وكل الرسل من بلادنا. ما أجوش الرسل والأنبياء من الغرب، ولا من عند الصليبيين، ولا من عند العدين بيحتفلوا هلا ب 250 سنة. احنا عندنا بلوعة في القدس عمرها 3000 سنة. عندنا
9: مجاري بلوعة،
8: مجاري مياه عندنا في القدس بسلوان، خط مجاري عمره أكثر من 3000 سنة. كنعاني اللي هي عين سلوان تحت لما تنزل تحت بعين سلوان في لوحة كتير كبيرة مكتوب عليها حفرة أيام الكنعانيين. وفي ناس جداد عندهم بيحتفلوا حاليا هلا انه عمرهم 250 سنة انهم استقلوا. من مين استقلوا؟ او في ناس جداد دخلوا على التاريخ. طبعا التاريخ متغير، لكن المنطقة هذه ما زالت عايشة وما زالت موجودة من أكثر من 3000 سنة. هلا مع 2000 صار 5500، زي منطقة أريحة 10000 سنة ما زالت قائمة وفيها حياة. يعني الحياة ما انقطعت عنها، ظلت متوارثة وموجودة. يمكن يكون في حضارات موجودة قبل 10000 سنة زي النطوفية في شمال الضفة الغربية، لكن ما في استمرارية لها. أما أريحة لحد هلا موجودة، غير المدن التاريخية الموجودة بكل البلاد من غزة جنوبا لغاية البنياس والدان نهر القاضي موجود في الشمال.
9: هذا تاريخ كبير أستاذ خضر، يعني تاريخ صحيح عميق. بدي أحكي عن تجربتك في المسارات. قديش بتحس إنه إحنا مقصرين؟
8: كتير.
9: يعني خلينا نأخذ إحنا مقصرين على عدة مستويات صراحة. يعني أنا ما بحب كمان إنه أنا أبرئ حالي كأب مثلا على سبيل المثال، ما بحب أبرئ الأستاذ في المدرسة، بس دائما المظلة الكبيرة هي المظلة الرسمية الحكومية، المناهج زي ما تفضلت. قديش إحنا مقصرين؟
8: كتير مقصرين. يعني لا في عنا منهاج ولا في عنا متابعة. حتى بالرحلات تاعت المدارس، أنا بسميها جولة وليس رحلة، إنه رحلة يروح يتعلم الطالب خلال أول ساعتين ثلاث ساعات من الجولة ومن الرحلة اللي عاملها المدرسية إنه يتعلم شغلة، وبعدين بعديها بتصير الترفيه لإله. لكن معناش المعرفة. المعرفة كثير مهمة جدا، المعرفة أهم من الشهادة أستاذ أحمد، كثير مهمة جدا المعرفة أهم من الشهادة. المعرفة بتعطيك نولج بكثير تفاصيل. يعني في كثير ناس بتشوف أفلام عالمية بتحضرها على نتفليكس أو على أي مكان، بس ما بتفهم كثير تفاصيل تنحكى، ممكن تنحكى غلط، زي فيلم صلاح الدين في كثير شغلات دخلوها غلط فيه، في الجلاديتر المحاربين المجالدين، فيلم أغورا إذا الناس بتحضره بتحط أغورا وبتحضره بتشوف قديش الرومان أبدعوا في في في هاي التفاصيل، وكيف الناس أخذت منهم الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية قديش أخذوا منهم، والامتداد اللي صار فيها. يعني تفاصيل صغيرة، مثلا تفاصيل صغيرة أيام اليونان والرومان، كان الحمام عندهم من الناحية الغربية بالفترة بالقرن السابع عشر، بالسابع لما بدأ الإسلام حط الحمام من الناحية الشرقية عشان الريحة ما تفوت على كل البيت وعلى كل هذا. هالتفاصيل الصغيرة الناس ما بتعرفها. يعني دليل عندنا بقصر هشام 1350 سنة تقريبا، وبتروح على قيصريا بتشوف بمواقع بتشوف الحمام بمكان بمكان. هلا كل بيوتنا الحمام بيكون من الناحية الشرقية وليس الغربية عشان الريحة ما تفوت على كل البيت. هاي تفاصيل صغيرة كتير مهمة جدا بس الناس ما بتعرف. رجعنا كمان مرة للمنهاج، ما في توعية، ما في توعية، والسوشيال ميديا كتير
9: سطحية
8: وكتير في جهل بالمؤثرين. يعني انت بايش مؤثر؟ والله بقولك هذا مؤثر وبياخذ مبلغ ايش مؤثر؟ ايش ايش ايش انتجت؟
9: هذا جدال كبير موضوع التأثير، وأنا أتفق معك تماما. يعني اليوم حتى لما تحكي عن حدا مؤثر في إيش؟ في مين؟ وشو المحتوى تبعك؟ وهذا مهم. يعني أنا بدي أحكي عن تجربتي شوي معك. نعم. في درب الزيتون. نعم. ويمكن نمسي على كل الشباب اللي معنا في درب الزيتون، هم ما شاء الله
8: كفار على درب الزيتون. فورتي بلس هم ولا لا؟
9: هذا يعني جزء من فورتي بلس وجزء لا، بزعلوا مني بعدين. أنا يمكن لأول مرة بعرف إنه في شجر دخيل عندنا، مش شجر فلسطيني، وأنا في إحدى جولات درب الزيتون.
8: صحيح، شجر السرو، شجر الكينيا إكليبتوس، مش من عندنا، جابوه الإنجليز بدخلوا على بلادنا 1917 ب 19-12 دخلوه وجابوا معهم عن طريق نيوزيلندا اللي هم الأنزك، جابوا شجر الإكليبتوس الكينيا وجابوا شجر السرو. وهذا موجود، شجر الكينيا موجود بشجر السرو أو شيء موجود في الجبال، والكينيا موجود في الهضاب والسهول، وهذا كان حاجز طبيعي ينزرع خصوصا منطقة الشمال، من شمال منطقة جنين الجليل الجنوبي حيفا الناصرة طبرية للجليل الأعلى، كان في كتير مستنقعات مياه، كان في كتير مي راكدة، فهذا الشجر ساعد على امتصاص هذا المكان، هذه الآفة الزراعية اللي صار فيها كتير أمراض، ولكن هي كمان كانت حاجز طبيعي ما بين الاستيطان والبناء البشري أو الناس كانوا موجودين هناك، فهذا شجر دخيل علينا. حتى في عنا كتير شغلات دخلت على بلادنا مش موجودة عنا، بس صارت من ضمن. حتى أنا بعض مرات بسأل تعون التطريز ليش السروي موجود على التطريز تبعنا؟ معناش ثروة، احنا بكل تاريخ بلادنا معناش ثروة ولا صنوبر، بس كيف دخلت الشجر السرو اللي هي مش مهمة جدا.
9: ايش عندنا شجر مش دخيل، شجر وطني ابن البلد زي القيقب مثلا، القيقب فلسطيني،
8: القيقب، القتلب،
9: البلوط البطن
8: الخروب. يعني حتى في بعض المسارات لما اشتغلنا من زمان مع كثير مؤسسات هلا صارت بتشتغل في المسارات، كان الفكرة انه كمان انت طالع تمشي مسار في الطبيعة ازرع شتلة خروبة بلوطة شجرة.

0: دوش مياه كثير ولحاله يعني بده روايه وبعدين لحاله بيطلع. طبعا بده متابعه كل سنه سنتين تقصص الافرع الصغيره. بس بدك شجر البعلي. شجر البعلي عندنا بالبلاد في بلاد الشام كليات اللافاند كثير مهم جدا. فانا لما اجيب لي ثروه الثروه بتقتل كل شيء حواليها, جذورها بتطلع من ناحيه افقيه فبتخرب كثير السلاسل الحجريه وبتخرب كثير نباتات فما بطلع ولا شيء حواليها. ونفس الشيء شجر الكينيا كمان بيخرب فما بقدر اضلل فيها. الشجر اللي حكينا عنه شجر البعلي بيبنوا على شكل الشمسية فبعطيك ظل كتير كبير. الحيوان الطير الفي درجة الحرارة بالشمس لما تزرع الشجر البعلي المظلل بتنزل تقريبا أكثر من ثلث درجة الحرارة. إذا كان درجة الحرارة 40 بصير عندك 21-22 بعد مرات 18. تخيل قديش منغير في البيئة.
1: ومش بس ظل يعني الشجر البعلي هذا على شكل المظلة زي شجر البطن والخروب.
0: نعم.
1: والبلوط.
0: نعم.
1: في إحدى المسارات كنا في مسار في الجولان يمكن كنا كانت شتت الدنيا علينا فاستظلينا تحت شجرة
0: خروبة. نعم صحيح ما طارت.
1: وين المسار هذا كان؟
0: هذا كنا جنوب طبرية في منطقة اسمها بيت ألفا. بيت ألفا اللي هي من أحد المدن القديمة جدا وفيها طبقات فسيفساء رائعة جدا, طبقات فوق طبقات. كل حضارة كانت تيجي تعرف إذا المكان انعزل سنة سنتين ثلاثة وأجوا ناس ثانيين فبيبنوا فوق الموجود فما بعرفوا إيش في تحته. ما حد كان يحفر إلا على بير المي, كانت الناس تنظف البير المي عشان تستغله. ففي أكثر من طبقات ويوميتها دخلت علينا كنا شهر 7 على ما أعتقد أو شهر 8 وأجت جبهة رائعة جدا من الأمطار.
1: أمطار غزيرة.
0: والشجر السرو شجر الخروب ظل موجود.
1: خروب نعم خروب
0: ظل موجود ولا طار ولا إشي. وحتى الطيور اللي كانت معشعشة فيه لأنه شجر قوي جدا, شجر ابن الأرض.
1: ذكرني شو قصة حبة الخروب؟
0: حبة الخروب
1: يعني في أذكر قصة
0: قراط
1: قصة القراط والذهب والقراط وهذه وحدة قياس
0: صحيح
1: اجت من الخروب.
0: من الخروب لأن حبة الخروب وزنها ثابت ما بيتغير فكل 24 حبة كان يعطوا القراط تبع الذهب. هلا الذهب لما يكون 24 بيكون بيور ذهب فسهل جدا انك تطعوجه. لكن لما تحط معاه ثلاث حبات بتقيمهم وتحط عليهم نحاس بصير 21 او بصير 22. اذا حطيت ست حبات قيم ست حبات وحطيت بدلهم نحاس فهيك بيعطيك قوة اكبر فهي 18. وكمان الخروبات على مقاس الاجر فممكن الواحد يحط اجر ويعد كم خروب كم حبة خروب. انا مثلا اجري تايتانيك رح يبدنا بدنا شجرة فيحط 43 حبة فبعطيك المقاس تبعك. قديش تفاصيل الخروبة. غير الخروب انه كمان كانوا يستخدموه من زمان للسكر ويستخدموه كمان للعصير ويستخدموه كمان زمان النباتات قديش كانت مفيدة جدا للحيوانات الداجنة في البيت للغنمات والخروفات والمعزات لما ناخذ منهم بشهر 1 وشهر 2 الحليب والجبنة كلها تفاصيل. لما تكون هي ماكلة خروب مش ماكلة علف نص ملح عشان تعطش عشان يشربوها مي عشان يبيعونها اياها بأغلى. تخيل ايش في تفاصيل صغيرة الفلاح بكيف عليها بنبسط عليها على هاي الشغلات البسيطة جدا. لكن التطور الأوروبي اللي أجوا يضحكوا علينا فيه انه بطل في عن انتاج.
1: يعني فكرة المعرفة يعني شوف كم المعرفة اللي صار في مشوار واحد.
0: نعم.
1: البلوطة والحبة البلوط والخروبة متأسف والكرات بعدين شجر البلوط والشجر الدخيل. كم معلومات كان في مشوار واحد إضافة للاستمتاع والطبيعة.
0: طبيعة نعم.
1: وأنك تمشي بالأرض وعلى قولة يعني حمزة العقرباء والله
0: يرحمه
1: يعني في وكان هو زميل
0: في جوال سفر. نعم صحيح 2011
1: قال أنه من يملك الأرض ومن
0: يملك المعرفة
1: ومن يسعى فيها
0: ومن يمشي فيها يمتلكها في المعرفة. كثير مهم جدا يعني في كثير مجموعات هلا قاعدة عم تطلع بتتجو كنت دائما أطلع أشارك معاهم وغيري كان يطلع أشارك معاهم بس صاروا يطلعوا شوي بكير على 5-5:30 الصبح فالواحد ما بلحق يوصلهم. بعد مرات نطلب منهم إنه نلاقيكم بالمكان الثاني يعني فبكون مشكلة الباص إنه بكون معبى. لكن نفس الشيء كلهم يعني بيطلعوا دكاترة بيطلعوا ناس عارفين بيطلعوا كثير ناس مواعية فهمانة إيش فبتنشر المعرفة هاي. صحيح انتوا رايحين تنبسطوا لكن بتستفيد كمان كم معلومه بسيطه من فلان ومن فلان. وبعض مرات بيكون في معلومات خاطئه فبصير التعديل عليها بتبادل المعرفه وليس شغلات شخصية.
1: يمكن هون أنا إلي عتب على بعض المجموعات اللي بتطلع في التجوال ولا أعمم.

0: بحكي بعض المجموعات اللي هي بتطلع فقط كأنها رحلة, يعني نطلع نمشي في الأرض حلو جميل, ونمشي بنمرق من تحت الشجر السرو, بنمرق من جنب
1: الفينة,
0: بس ما حدا بيحكي المعلومات هاي, ما حدا. عشان هيك أنا بقول جزء مهم ده يكون المرافق لرحلات التجوال, لازم يكون في حدا مرشد ولديه المعلومات ويعطي الناس معلومات, يعني
1: صحيح.
0: فكرة معلومات, فالموضوع مش موضوع طشة, مش بيكنيك, يعني
1: صحيح.
0: يعني
1: كمان أستاذ أحمد يعني النظافة, يعني بعض مرات بيطلعوا الناس وبيخلوا زبالتهم وراهم, هذا كمان من انت جاي رح تيجي الاسبوع اللي بعديه والاسبوع اللي بعديه رح تيجي مجموعه ثانيه, وبكره ابنك بيجي ولا بنتك ولا احفادك رح يجوا على المكان, فحافظ على النظافه ودائما خذ شغلات انها مفيده للبيئه وليس مضر للبيئه, انها تكون مفيده. وعمليه تاهيل مرشدين كتير مهم جدا, مرشدين بيئه في عنا في بالوزاره برام الله وفي بيت لحم في مرشدين, لكن اهل الشغله تكون مفتوحه للجميع, يعني ممكن نعمل كورس للناس اللي بحب واللي مهتمين ويجمعوا كل هالناس اللي بتطلع جولات ومسارات. يا عمي تعال, حتى لو انت دكتور, حتى لو انت بروفيسور, انت مختص باختصاصك الشهادة اللي معاك, بس المعرفة اهم من الشهادة, لانه المعرفة بتعطيك مجال تحكي بكتير مواضيع انت يعني انت موجود فيها, سواء بعد مرات بشوف صور لآثار موجودة تحت الارض وبروحوا بخربوها, في مقابر بروحوا بخربوها, في صواعد وهواء سلكات وملكات, هاي إشي جيولوجي عمره أكثر من 20-30-40 ألف سنة, بروحوا بكسروه بروحوا بخربوه وبسمولك عليها أسماء من هاش دخل في المكان اللي وجدوا فيها, أسماء أوروبية. طب أنت ليش تغير, ليش تغير, ليش تخرب البيئة؟ فكتير حلو مهم إنه يصير يجمعوا دعوة عامة, كل واحد مهتم بالمسارات تعال في لقاء لمدة 3 أيام, لمدة أسبوع, لمدة شهر, كل أسبوع مرة, ويستضيفوا هالناس. ما تكون الشغلة تجارية ولا إعلامية, تكون لا. معرفية.
0: يعني بالضبط. يعني كمان هو لما بكون في مسار, يعني وهي كمان دعوة لما يكون عندنا مسارات معرفة, يعني المسار الفلاني المسار الفلاني المسار الفلاني, وكل مسار معروف شو بدي نحكي فيه. في هذا المسار في شيء روماني, في هذا المسار في شيء كنعاني, في هذا المسار في شجرة كذا. وعلى سبيل المثال بدي أذكر هون مسار فلسطين التراثي.
1: الأستاذ جورج
0: رشماوي,
1: يعني أنا بتذكر الأستاذ جورج وأنا وما زلت بشتغل معه لغاية الآن, يعني نحن أصحاب. لما بدأ المسار ومشينا مسار صانور لغاية صبصية, كان مسار مهلك جدا, متعب جدا, لكن متعب ممتع, كتير ممتع جدا. إنك أنت إيش تلبس المسار, ما تيجي لابس أواعي العيد, ما تيجي فول ميك أب, ما تيجي لابس كعب عالي, تعال بأواعي, يعني أواعي مريحة, جاي لي لابس لي بدلة, تقول لي أنا مدير. شو المدير؟ مدير بالمكتب مش بالشارع, مش بين الشجرات. ما تيجي لابس لي كندرة جديدة لميعة. يعني إنه تعال على البيئة, تعال تعامل مع البيئة, تعال امشي في الطبيعة. ومشينا هذا المسار من صانور لغاية صبصية,
0: والله مشوار طويل,
1: إشي رائع جدا. حتى الناس اللي كانت موجودة, في منهم ناس انسحبوا ما أدروش يكملوا, ما أدروش عليها, بس الأجانب اللي كانوا موجودين معنا, اللبس اللي لابسه, الشنطة المريحة اللي حاملها على ظهره إنها ما تعب ظهرك, العصاية اللي بتركز فيها, إنه العصاية مهم جدا تمشي فيها, نوعية الأكل اللي بتاكله مش شبسات وبزر وحمل لي أرجيلة,
0: يعني نحكي هون عن إجراءات. يعني أنا صدقا إنه برجع احكي عن درب الزيتون.
1: نعم.
0: وانا شهادتي مجروح في درب الزيتون صراحه, لاني تعلمت كثير شغلات في درب الزيتون. يعني مين مسار بطبخ مجدره بطعم كل الناس مجدره وانت في الخلا, يعني في في احدى المسارات, في اكل معين بتاكله, في شرب, حتى انك تحمل نص كنيه مي ما تكفيك, تساوي انك تحمل 3 كنان مي تزيد عنك.
1: صحيح.
0: بدك تاخذ مي حسب احتياجك عشان لا تتكل على حالك وما تعطش.
1: صحيح.
0: هاي التفاصيل الصغيره انا فعلا عرفتها بس في درب الزيتون.
1: صحيح. كتير مهم جدا الامن والامان بكل مسار. وانا يعني دائما لما اعمل جوله بكتب 3 لتر و5 لتر مي, وانا لما اطلع بالمسار تبعي بيكون معي الشنطه اللي فيها 3 لتر مي, وبكون معي ازازتين بلاستيك تعون المشروبات الثانيه 2 لتر او لتر ونص, فبكون معي 7 لتر مي لأنه ليش أروح أشتري؟ طب ممكن ما في إشي أشتريه، وليش أخذ من غيري إذا هو كمان مقطوع؟ وحكاية اللي مجدر إنه ليش أضيع وقت الزبون والضيف والمتجول أوديه على مطعم عشان أنا أستفيده وهو يأكل، وضيع مني ساعتين ثلاثة عشان يأكله؟ فلكانت اللي مجدرة يعني فكرة خرافية رائعة، والمجدرة ذاتها بالطبيعة.
0: حياتنا لأبو حمزة شويكي
1: شوفير الباص، يعني لولا تعاونه فيها يعني في ناس بتروح بتعمل شغلات تانية وبضيع وقت كتير للمتجولين، بدي يعمل لك هيك ودي يعمل لك هيك. بس ليش يعني أحد الجولات مثلا شفتها، كان الناس قاعدين بيعملوا صاجية، وكانوا كلهم قاعدين بيشاركوا بالصاجية، وصبية صغيرة قاعدة بتقطع الفلفل، حكت عينها انتفخت، ما بتعرف انه هذا فلفل شطه كتير حار، وبس هي مسحت عينها بطرف عينها نفخت.
0: القصه
1: خرب كل شيء، خرب. فالمجدره احنا بنعملها نص طبخه، العدسات والمية والبهارات
0: بتطبقها بعدين،
1: وبعدين بعد قبلها بساعة زمان نحكي مع صاحبنا واخونا ابو حمزة روزاري تورز انه نحط المجدرة على النار 40 دقيقة تكون جاهزة
0: على وصلة الناس المجدرة بتكون جاهزة.
1: وكمان منجيب اللبنات، انت بتجيب معك سلطه، هذا بيجيب معاه اللي بده اياه، بس اللبن للجميع. وكثير بطلب منهم جيب كاسك وجيب صحنك عشان ما يكون في عنا شيء نرميه في البيئه،
0: عشان ما يكونش في شيء ديسبوزال،
1: كل واحد بيجيب كاسه وبيجيب صحنه.
0: حتى على موضوع يعني هاي بدك تسمح لي فيها وانا فضل. لازم اذكرها صراحه. يمكن انا لاول مره بشوف في المسارات بقول لك انه حاول ما تشتريش من هناك، بنحكي عن الداخل. الكعك الفلافل، الكعك القدس، فلافل القدس بنشتري من البلد قبل ما نطلع كل إشي عشان ما تضطر تشتري منهم بشكل
1: صحيح.
0: وكانت هاي رسالة صراحة وتحترم جدا،
1: وبضيع وقت كمان. أنت لما تروح تشتري أي شغلة، أول شيء السعر أعلى، والمكان غير متوفر قريب عنا، يعني نروح نطرق مشوار مكان تاني عشان نروح نجيب إشي بديل لعنه، لا أنت خد أغراضك معك. أنا بعض مرات لما أشتغل كمان مع أي مجموعة، أكلي معاي على ظهري، اللانش بوكس موجود، البوكس الصغير موجود، الفواكه موجودة، المي الزيادة أهم إشي، المي بكل مكان، الطاقية موجودة، وحسن اختيار الملابس المناسبة إنك تطلع على الجولة. والمجدرة يعني المجدرة هي يعني كتير في ناس حتى بتخييمنا لما عملناه زمان، وهلأ صارت الناس تعمله بس تعمل مشاوي فلك النقب، كنا نروح نعمل فلك، جلسة فلك بالطبيعة بالصحراء قريبة على حدود مصر، إشي خرافي لما تشوف السماء نظيفة صافية فيها شولة. أو
0: سبقتني سبقتني.
1: يلا
0: أنا لسه كنت أسألك عن مسارات الجنوب، النقب.
1: نعم.
0: والصحراء. أنا يعني ما صح لي إني أروح أحد هاي المسارات، ولكن كنت أشوف الصور والناس واندماجها مع الطبيعة. نعم. بالهدوء يا رجل، يعني كنت أشوف بتحس السماء ملاصقة في الأرض.
1: صحيح.
0: بحب أسمع عنها.
1: بتيم الجنوب خرافي، الجنوب رائع جدا. ويعني كمان هلا ب2026 شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 يعني السنة هاي والقبلها والقبلها والقبلها، الجنوب بطل صحراء. في خط مي بيجي من طبرية بنزل على الجنوب، فصار في مزارع زيتون، صار في مزارع لكتير أشجار موجودة هناك مثمرة، ونباتات طبية نستفيد منها. وانت لما تروح على الجنوب تنقطع من كل إشي حواليك، وأهم إشي السوشيال ميديا أو التليفون هذا اللي سيطر علينا كلياتنا، وبتشوف عظمة الخالق. إشي رائع جدا، إشي مخيف جدا. إحنا منعيش تقريبا 17 ساعة أو 15 ساعة، نطلع المساء بعد العصر ونوصل هناك قبل الغروب، كل واحد بيختار مكان التخييم تبعه وين بده، بنجتمع بنشوف لحظة الغروب، بعدين بصير الكواكب والسماء والدرب التبانة ونجم السهيل كله يصير يبين شوي شوي. طبعا ممنوع إضاءة، ممنوع الموسيقى، بيكون في متابعة لكل هاي شغلات هاي. بعدين الساعة 10 فترة المجدرة لأكل، وطنجرت الأبريق الشاي اللي معاي 5 لتر الشاي أو القهوة، وكل واحد بعد لحاله هيك يوغا، أو مش يوغا، ما عارف شو نسميها، انعزال صوفي. شوف هيك هدوء تام. وبعض مرات كنت أخذ معاي شاب محترم وسامة بعرفها عود. تخيل أنت وين قاعد، وصبح بكير كانت معنا صبية تعمل يوغا، أنت في النص لا مكان في الصحراء عم بتمارس 15 ساعة بهاي الطبيعة اللي احنا ما بنعرفها. إشي رائع جدا، لكن بعض المرات بيجيك ناس بتخرب، بيجيك ناس بتدخل مشاوي، بيجيك ناس تدخل صاجية،
0: الناس بتلتهي يعني، الناس تلتهي في الأكل والشوي بعرفش إيش، وتنسى هذا المنظر اللي أنت جاي تشوفه.
1: صحيح.
0: أو هاي 15 ساعة من الهدوء والانعزال اللي أنت بتختفي فيه عن الكوكب.
1: الناس بدها على في الكروش والبطوم ولا على في المعرفة؟ يعني أنت غدي
0: عرف الذات. كذاش أنت بتتصالح مع حالك؟
1: رائع، إشي رائع، حتى بالسفر، حتى بالجولات اللي بنعملها برا البلاد وداخل البلاد، وخصوصا هاي الجولات اللي فيها تخييم لمدة يوم واحد، أو كمان إذا الأمور تحسرت وصار فيها تخييم لمدة يومين، قديش الناس مش عايشة هاي الفترات، ما مش الناس مش عايشة. يعني آخر 20 سنة من 2000 لهلا، خي 26 سنة، هذا الجيل اللي طلع واللي قبله كان موجود ما عاش. دخلت السوشيال، دخلت التليفونات عندنا بال 97 98، الشركات الأجنبية والتليفونات وأورانج مش عارف إيش، والناس التهت، بدي تليفون عليه واتساب، بدي تليفون عليه فيسبوك. بأوروبا في دول بأوروبا منعت التعليم بالآيباد، إنه الطلاب بطل يعرف يكتب، صار يعرف يطبع، مش عارف يمسك قلم. بريطانيا قبل شهر منعت السوشيال ميديا على عمرهم تحت 16. طب إحنا يعني إحنا بنلاقي الواحد عمره 90 بيلعب التليفون، والعمر بيلعب على التليفون.
0: ترى بتذكر وإحنا صغار كنا عصرية، فيش إيش تعملوا عملي، ما في إشي، فيش تليفونات ولا في إشي، فكنا نطش في الجبل.
1: صحيح.
0: يا تطلع على الجبل، يا تلعب في الحجار، يا قديش أنت قربك من الطبيعة. طبيعة. اليوم ممكن تقعد 10 ساعات وأنت تعمل سكرول على التليفون، سكرول على التليفون، على ولا إشي،
1: على ولا إشي،
0: على ولا إشي،
1: على غبا.
0: هنا عندي سؤال، إنه كيف ممكن تنظيم هذا القطاع صراحة؟ يعني واحد بالخبرة الموجودة عند الأستاذ خضر، وعند كمان
1: في كثير
0: آخرون.
1: نعم.
0: كيف ممكن تنظيم هذا القطاع عن جد، انه الناس لما تطلع مسار، تطلع مسار معرفة وطبيعة، كيف ممكن يرتبط هذا في كمان في الهوية الوطنية؟ وانا جزء من الطلعات مع درب. نعم. الزيتون، رحنا على قرى مهجرة، حدث ولا حرج. نعم. بداية من يعني من لفتة وعماس وحتى في الجنوب وحيفا والشمال.
1: صحيح.
0: ما خلينا قرى مهجرة، كنا نعرف هذا المكان، هون كانت
1: القرية الفلانية
0: العباسية، وهون كانت حتى. نعم. أنا بلدي سلبيت، اللي هي سلبيت قضاء الرملة.
1: نعم.
0: عمري في حياتي ما كنت أتوقع أقدر أوصلها، وصلت أطرافها.
1: نعم.
0: وكان في مستوطنة هناك وشفتها من بعيد، وكان يعني مفروض أني أروح أزورها، يعني أدخل فيها، ولكن يعني اللي صار ومنعنا من الدخول وصار قلبت الدنيا، وإن شاء الله أنه نقدر نرجع. كيف ممكن تنظيم هذا الحديث؟
1: الأهل والمدرسة، أول شيء الأهل والمدرسة. يعني أنا بطلع مع عائلات معاهم أولادهم، بطلب منهم إنه ما يحمل تليفونه، بالتليفون ينضب، لا الأب ولا الأم ولا حد يحمل التليفون تبعه. في ناس للأسف عايشة عشان التليفون، فبتلاقي التليفون 24 ساعة بيديها. اللي بيطلعوا معاي ومعاهم أطفالهم الأبرياء الشاطرين الزاكين الحلوين، إنه يجيب معاه شنطته على ظهره، يعتمد على حاله. وبتذكر صديقنا وأخونا نادر البسطي،
0: أبو أيهم،
1: مسيح خير وبركة، لما طلعنا مسار مشينا من قرية اسمها كورزيم لغاية شط برية، فابنه الصغير أيهم ما معه تليفون ولا بنته، وكانوا مستمتعين. وأكثر من مرة عملت حالي أنه أنا ضايع بالمسار، بس أنا دليتهم من فوق من بداية المسار الأربع ألوان، في إنه أربع ألوان هي عالمية بكل مكان، ممكن تغير اللون على حسب كل بلد ايش بدها اياه، بس عندنا هون في بلادنا في عندنا الاسود، في عندنا الاحمر، في عندنا الازرق، وفي عندنا الاخضر
0: والابيض.
1: الابيض اوريدي هو ستاندرد بيناتهم كلياتهم. فهي الاسود والاخضر والاحمر والازرق موجودين. فانت باي مسار بتروح عليه بكون في لوحه ارشاديه، انت بدك تروح وترجع ولا بدك تروح تكمل لمكان تاني. فانت بتختار، بتقول انا راح امشي اسود على حسب الخرطه الموجوده عندك، راح امشي اسود وبعدين راح انزل ازرق، بعدين راح يشفي عندي لونين أخضر وأحمر، وين أكمل، وين بدي الباص يستناني. فدليتهم على المسار، وكان أيهم واقف وغيره، طبعا كتير في أولاد صغار يعني وبنات ما شاء الله زهرات وأشبال، وعملت حالي ضايع. لا عمو من هون، لا عمو من هون، ولا وين، بقول لي هي هناك العلامة، فكان يفرجيني العلامة. تخيل قديش أثرت فيه هذا وغيره، قديش أثرت فيه. ما مع تليفون، أبوه عطاه استقلاله. في ناس لحد هلا بيمشي وماسك ايد بنته وايد ولده، ايد انت ابنه، فلتهم. انت في الطبيعه حتى لو ايش رح يصير، حتى لو وقع على الارض ايش راح يصير؟ راح
0: يتذكر بالعاده كمان المسارات لما تكون مؤهله يعني
1: يعني حتى لو تكفت ووقع ايش راح يصير؟ ينجرح ينجرح ما وقعش على الاسفلت وتسلخ اجره وقع على الارض على الطبيعه نقطه الدم هذه نزلت على الارض وراح يتذكرها والدمعه اللي نزلت الدمعه نقطه الماء يمكن تربي زهره ورده صغيره شيء بسيط جدا له كثير قيمه للاطفال فاذا ما اعطيناهم هذا المجال ومشوا بهالطبيعه مش راح يلاقي بديل المدرسه وين تاخذ المدارس في شيء كل مدارسنا على ايامنا بنانا لا عنده والشغلات اللي ما فيهاش ولا
0: يعني مي
1: ولا شيء
0: للاسف يعني بس انا بحكي دائما انه التلامس والاحتكاك في الطبيعه
1: الطبيعه نجاه استاذ احمد الطبيعه نجاه والمعرفه حياه فتخيل قديش انت بالمعرفه وبالطبيعه وبالنجاه انت ناجي من الحياه انه انت طبيعه وعندك معرفه كثير بعض المرات بالتلفزيونات بتسمع اخبار بتسمع شغلات وبتعرف انها غلط وبتحكي لاحفادك وفي البيت والمرت هاي المعلومه غلط بتفرجيهم انه كيف المعلومه غلط انحكت بس المذيع بعد المرات بيعرفش المذيع بتلقن وبس بيسال حتى الترجمه بعض المرات بالافلام الاجنبيه كمان غلط في شغلات غلط لانه انت ما احنا ما بنقرا للاسف
0: وما عندناش احنا فكره المتابعه النقديه
1: صحيح
0: النقديه
1: البناءه
0: تنتقد القراءه النقديه جدا مهمه احنا
1: صحيح.
0: ما درسناهاش صراحه يعني
1: صحيح للاسف
0: علمنا نحفظ وليس اكثر وعندي سؤال هون على موضوع زي ما تفضلت المسارات في خارطة مسارات وألوان وكيف تمشي حسب اللون ويمكن هاي كمان أنا تعلمتها وعرفتها في درب الزيتون يعني أنا لا أستطيع أني لا أكون منحاز لدرب الزيتون بس ليش إحنا هون بالضفة على سبيل المثال ما عندنا هاي الخارطة ما بشوف إلا ما ندر
1: كان المفروض تنعمل خارطة لكن ما في يعني كل واحد بيلقي اللوم على الثاني طب اذا انت مسؤول وانت مسؤول وانت مسؤول طب مين اللي بده ينفذ اذا انا عندي مبادره بدي انفذها ولا واحد مسؤول اذا اجيت نفذتها بقول لك مين المسؤول عنك طب انتوا المسؤولين ليش ما ننفذ وكل واحد بيلقي اللوم على الاخر كل واحد بيلقي اللوم على الاخر المهم جدا اللي بده يكون مسؤول عن اي مكان يكون يعني ذو اطلاع ذو معرفه وفهمان مش جاي من كوكب وحطونا اياه في الارض انه مش نزلوه في البراشوت وهو المسؤول لا ما يعرفش في مسائل ما بيعرف شيء يعني ولا شيء يعني بتسأله يعني بعد يعني مره طلعت مع مؤسسه او مدرسه ذات صيت رائع جدا وبدفعوا الناس مصاري كثير لاولادهم عشان يتعلم بالمدرسه
0: بلاوي بفتو
1: بدفعوا بلاوي ف انه لازم اشرح بالعربي واشرح بالانجليزي لانه هم كمان بتعلموا انجليزي الامريكاني بتعلموا انجليزي فبسالهم بالانجليزي انه الويند ميل طحنه الهواء بتشتغل على الكهرباء ولا على المي ولا على الشمس نو انسر ما عرفوش
0: هو كم بتعرفهاش اصلا
1: وهي طحنه الهواء وشيء بسيط جدا انك تعرف طحنه الهواء على الهواء طحنه المي على المي ما عرفوش حتى الطاقم اللي كان قاعد بالباص ما كانش عارف فبطلع في المراية اللي فوق اي بطلع هيك لقيت الطلاب كلهم بيهزوا فكتهم انه مبسوطين طلعوا حاطين هيدفون
0: وانت بتحكي مع حالك
1: وانا بحكي مع حالي يا دوب الشوفير كان مستمتع معي واللي قاعدين اول شيء والباقي لا عندنا اهمال عندنا اهمال كثير كبير بأهمية السياحة أهمية المسارات أهمية النباتات أهمية الحيوانات ليش نقتل الحيوان ليش نقتل حيوان إذا هو مش يعني العربيد الأسود ليش تقتله ما هو بيأكل يعني تكامل
0: الحياة السامة وبنظف لك الأرض
1: تكاملي
0: ما فيش معرفة يعني.
1: كله تكاملي ليش تقتلها هي هناك بأخر الدنيا ليش رح تلحقها بالحجر تقتلها يعني ما عندناش معرفة
0: في الدقائق الأخيرة خضر بس بدي أعرج على موضوع القدس وموضوع الأنفاق في القدس
1: صحيح
0: معلش هلا جزء احنا بنعرف انه في حفريات تحت القدس وبنعرف انه في مدن تحت القدس وبنعرف انه في هلا انفاق موجوده تحت القدس وفتحت للناس
1: صحيح
0: احكي لنا شوي عنها هلا عن جد كلها فتحت للناس ولا في انفاق تانية ما فتحت للناس وانا شفت مره احدى الصور لإلك يعني انتم بتفوتوا بمجال ضيق جدا
1: صحيح
0: او حبي يعني عشان تفوتوا
1: نمشي بالعرض نعم. نمشي هيك
0: جنابي
1: جنابي صحيح في عندنا انفاق يعني انا عملت جوله السنه الماضيه رح اعيدها السنه هاي اللي هي خمس انفاق بالقدس بنبدا من نفق جبل المكبر أحد الجبال الأربعة بتضحية المدينة المقدسة، هم ثلاثة مع جبل ماونت جوي اللي هو جبل نبي صامويل، بس هو اسمه ماونت جوي جبل البهجة، أنت بتشوف البلد من بعيد فنفسيا ترتاح.
0: هو فعلا هيك
1: بتشم ريحة البلد، خصوصا لما نطلع فوق على السطوح تبع الجامع. في أنفاق، منها أنفاق مي أكوادكت، ومنها أنفاق للدفاع والحماية عن المدينة لما كانت المدينة مصورة، ولحماية المدينة وحماية مصدر المي. ما في حضارة إلا يكون في مي، المي هي استمرارية الحضارة. يعني ليش الحضارة اللي كانت موجودة في المدن العليا الأكروبولوس في اليونان وروما بكل مكان اندثرت وراحت وصارت مدينة تسكن تحت؟ إنه في مصدر مي وفي مياه، فوق ما في مياه، فكانت كتير غيرت. فالأنفاق موجودة، وحتى السنة الماضية على ما أعتقد تم اكتشاف مدرج روماني أوديون موجود بالسور الغربي للمسجد الأقصى المبارك تحت مدينة القدس. فلما يكون في مدرج روماني يعني في سوق، يعني في محلات، فتخيل قديش طبقات التاريخ إن نزلتنا للفترة الرومانية، إنه دفئين كل شيء موجود هلا حاليا قبل الفترة الأموية وقبل الفترة البيزنطية، وترجع للفترة الرومانية وتشوف كل شيء. وفي أوديون، الأوديون اللي هو نفس المسرح الصغير الموجود في المدرج وسط البلد في عمان. الناس بتشوف المدرج الكبير، لكن في مدرج صغير جدا وأنا المتحف، هذا اسمه أوديون مسجد الشيوخ أو مدرج صغير، وجدوا مدرج صغير هناك. اللي بيفهم التاريخ، هلا التاريخ صعب ينفهم لانه كل واحد عنده هدف، كل واحد عنده رؤيه، كل واحد عنده معرفه على حسب الروايه، لكن انك تفهمها زي اللي بفهم الرسي بتاعت الطبخه، فانت عارف ايش البهارات تبعتك، فانت عندك بهاراتك فبتعرف تعمل طبختك المميزه بهاي الاكله، ونفس الشيء بالتاريخ. فالانفاق جزء منها انبنت عشان يرفع مستوى المدينة لفوق شوي عشان ما تكون بالعمق تحت، ومنها مجاري ومنها قنوات ماي ومنها كمان للاستطلاع خارج المدينة، زي الأنفاق الموجودة في تل متسلم مجده الموجود في بوادي عارة بعد أم الفحم، وجي النفق الموجود في أحد المدن الكنعانية حتسور الموجود شرق صفد.
0: في غزة في نفق كان يطلع من عند المسجد العمر اللي في غزة القديمة اللي يعني قصفوه في الحرب الأخيرة، كان يطلع، كان يسموه نفق الملكة هيلانا، كان بيطلع على البحر بالضبط.
1: الملكة هيلانا، هي الملكة هيلانا اللي هي أمرت ببناء كنيسة القيامة وكنيسة بيت لحم، الملكة هيلانا بعرف إذا هي نفسها ولا أحد ثاني، إنه في عنا نفس الشيء بالقدس،
0: في عنا يعني قبور. هذا حديث الناس صراحة، ما مش متأكد
1: إنه. أنا ما يعني أنا بتابع كثير للأثار في غزة. على فكرة على حكاية غزة، بوجهة نظري أنا لولا ميناء غزة لما انتعشت حضارة الأنباط. فتخيل قديش حتى على الأنباط قديش كان تميزهم موجودين بكل مكان، والتجارة حتى في صفحات على السوشيال ميديا بتحكي عن قديش الإنجاز العربي موجود بكل مكان. فكانت التجارة تتجمع في البتراء، ومن البتراء تمر بالكارفان هاوس، بالكارفانات الموجودة جنوب البلاد، توصل لغاية غزة. وإذا كانت البضاعة شوي غنية وثرية تطلع على ميناء يافا، لسه ما كان في حيفا لأنه كان الميناء الرئيسي عكا مش حيفا، لكن عشان هزيمة 1799 تم بناء ميناء حيفا. فالأنفاق شغلة رائعة جدا. قريبا رح يكون في جولة 5 أنفاق في المدينة المقدسة، يوم كامل 10 ساعات تقريبا، من الساعة 9 للساعة 5 للساعة 6 متخلط، بس انت يوم تعليمي كامل، أكلك معاك، ميتك معاك،
0: بكفي انك في بطن القدس يا رجل.
1: استاذ احمد انت يعني غريبة،
0: بطن القدس، انت في بطن القدس
1: في الارض، وبتطلع وبتنزل وبتطلع وبتنزل، اشي رائع. يعني انت عم تمشي بتاريخ زي النفق اللي كشفوه جديد في ام قيس في شمال الاردن من ضمن الديكابولوس المدن العشر الرومانية، نفق رائع جدا بوديك على دمشق. فتخيل قديش في قديش مليان معرفة عندنا، بس ما في منهاج،
0: ما للأسف في يعني ما في منهاج. بأقل من نصف دقيقة خضر برسالتك،
1: خلص على سريع.
0: الوقت يعمل الوقت الجميل، وقت المعرفة جد بسرعة. فبتوجه رسالتك لمين؟
1: أول شيء للعيلة، للبيت، كل واحد يطلع، كل بيت يطلع، ياخذ ولاده، ياخذ احفاده، ياخذ العيله، يطلع يمشي بالطبيعه ايش مكان، يعودهم ما يشري شيء من برا، ياخذوا معاه، ياخذ من البيت ايش موجود، اكل، مي اهم شيء، يعرف وين رايح، يعمل مسار ربع ساعه نص ساعه، في مجموعات بتطلع تعمل جولات، يطلع يشارك معاهم اذا ما عرفتوا، في شيء كمان مجموعه ثانيه، اذا في مجموعه ثالثه، في مجموعات بتعمل مسارات كثير صعبه جدا ما يطلعش معها الا اذا كان ذو قوه بدنيه عاليه جدا. لازم يكون في عندنا منهاج خصوصا للسياحه، لازم تكون في سياحة عشان تأهل البلد. 40 مليون سائح في إيطاليا، كنا 30 مليون سائح في الأندلس، إحنا عندنا قديش؟ مليون، مليون ونص،
0: بعرفش إذا بنوصلهم،
1: ما ممكن كمان أقل، ومعناش معناش شيء، متعرض كتير بعض المرات لمضايقات من هون وهون وهون، لأنه الناس مش جاهزة للسياحة، والسياحة هي أحد أهم مصادر الدخل
0: وأحد أهم مصادر الهوية.
1: والهوية،
0: الهوية الوطنية التراثية. الهوية. بدي أنا أشكرك جزيل الشكر خضر ناجي نجم،
1: الله يسعدك،
0: وأشكر كل أعضاء درب الزيتون.
1: درب الزيتون للجميع، مش لحد معين،
0: إيه؟
1: للجميع، يعني أنا ما حطيت إنه خضركه للسياحة ولا درب الزيتون فيا أوليفز
0: أصلا، يعني قصة الدرب والزيتون والقدس مع بعض، هاي الخلطة الجميلة.
1: نعم.
0: وهاي العائلة الكبيرة، وتحياتنا. أنا بدي يعني بدون أي استثناء
1: 30 بلس 40 بلس 40 بلس،
0: ولكن 50 بلس صاروا، يعني العمر بيمشي. كل التحية لهم. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ خضر على كل هاي المعلومات وعلى هاي الرحلة، وبتمنى إن شاء الله تكون هالرسالة مسموعة، وأنا إن شاء الله إنه بصحلي قريبا أكون واحد من أول
1: مسجي
0: معك، بدي أرجع زمان ما طلعت على المسارات، وأول رجعتي إن شاء الله بتكون على أنفاق مدينة القدس. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا للراية، وشكرا لك أبو تيم، شكرا لك.
0: بالعكس، يعني هذا دائما واجبنا، وانتم كمان اعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا دائما في ضيف الراية، استنونا الاحد الجاي ان شاء الله، وبقصة جديدة وضيف جديد، واكيد محتوى جديد. تحياتنا لكم، وتضلوا بألف خير.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية، كل أحد، الخامسة مساء،
3: برعاية جوال.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس، ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

لجنادي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات

0: الساعة الآن 6:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: الساعة الآن 7:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس،
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك،
8: ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة. البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة. هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقدم كتاب كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط النسخة العربية لستيفن إي سيلي والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة جيوسياسية وتاريخية فريدة حول مكانة كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مستلهما فكرته من الأحداث التاريخية التي أوقفت الحروب من أجل اللعبة. ويستعرض الكتاب تاريخ المنتخبات العربية مع بطولات كأس العالم، ويطرح رؤية فلسفية حول كيفية استخدام كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب العربية وتجاوز الانقسامات السياسية والحدودية. ويسلط المؤلف الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنافسات الرياضية في بث روح الوحدة والتضامن.

بين العرب بمختلف طوائفهم وأديانهم، وذلك عندما يلتفون خلف منتخب عربي واحد في المحافل الدولية في لحظة تذوب فيها كل المواقف السياسية المتضادة. ويمزج الكتاب بين التحليل الرياضي السياسي والقصص الإنسانية المؤثرة ليوضح أن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية والسياسات العربية على اختلافها. إنه يبرز أي الكتاب كرة القدم كلغة عالمية مشتركة قادرة على نشر السلام على حد زعم الكاتب وإبراز الطاقات الموهوبة الكامنة في المنطقة العربية برمتها أمام العالم أجمع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: صوتها عالٍ.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

اللهم إنا نتوسل إليك بك ونسألك ولا نسأل غيرك بحقك وحق نبيك أن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وعنايته وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر بمنك عيوبنا وأن تطهر من صدأ الغفلة قلوبنا وأن تتجاوز عنا وعن سيئاتنا وأن تهون علينا سكرات الموت وما بعده من فتنة القبر والحشر والأهوال العظيمة التي لا يسعنا حملها لضعفنا إلا ما كان من عفوك وجودك ورحمتك، فأنت الجواد الكريم الغفور الرحيم. والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد الذي انعقدت له العزة في الأزل وانسحب فضلها إلى ما لم يزل.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعن محمد بن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث الشريف يفسر آخره أوله، ومعناه أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها، فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه، فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم، ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة، وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه، ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته. وصلى الله على سيدنا رسول الله.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.ps. الساعة الآن 8:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: هذا البرنامج برعاية

0: مع
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال

0: 10. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم.
1: على عشرة
0: كل سبت 10 صباحا على راية FM وراية TV.

0: الساعة الآن 9:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقول عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة. هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ؟ اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. وعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه. وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم صل على محمد إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل على محمد أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب الخير والمير صاحب السرايا والعطايا والآيات والمعجزات والعلامات الباهرات والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة والسجود للرب المعبود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. صلى الله على الأول في الإيجاد والجود والوجود الفاتح لكل شاهد حضرتي الشاهد والمشهود السر الباطن والنور الظاهر الذي هو عين المقصود حائز قصب السبق في عالم الخلق المخصوص بالأولية الروح الأقدس العلي والنور الأكمل البهي القائم بكمال العبودية في حضرة المعبود فهو الرسول الأعظم والنبي الأكرم والولي المقرب المسعود وعلى آله وأصحابه خزائن أسراره ومعارف أنواره ومطالع أقماره كنوز الحقائق وهدات الخلائق نجوم الهدى لمن اهتدى وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله وما أنا من المشركين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يقدم كتاب كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط النسخة العربية لستيفن إي سيلي والصادر عام 13 و2000 ميلادي قراءة جيوسياسية وتاريخية فريدة حول مكانة كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي، مستلهما فكرته من الأحداث التاريخية التي أوقفت الحروب من أجل اللعبة. ويستعرض الكتاب تاريخ المنتخبات العربية مع بطولات كأس العالم، ويطرح رؤية فلسفية حول كيفية استخدام كرة القدم كأداة لتوحيد الشعوب العربية وتجاوز الانقسامات السياسية والحدودية. ويسلط المؤلف الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المنافسات الرياضية في بث روح الوحدة والتضامن بين العرب بمختلف طوائفهم وأديانهم، وذلك عندما يلتفون خلف منتخب عربي واحد في المحافل الدولية في لحظة تذوب فيها كل المواقف السياسية المتضادة. ويمزج الكتاب بين التحليل الرياضي السياسي والقصص الإنسانية المؤثرة ليوضح أن الرياضة قادرة على تحقيق ما عجزت عنه الدبلوماسية التقليدية والسياسات العربية على اختلافها. إنه يبرز أي الكتاب كرة القدم كلغة عالمية مشتركة قادرة على نشر السلام على حد زعم الكاتب وإبراز الطاقات الموهوبة الكامنة في المنطقة العربية برمتها أمام العالم أجمع. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية FM الصوت الأجمل.

0: صوتها عال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، والضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 10:00 مساء.
3: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الساعة الآن 11:00 مساء.
1: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً.
5: Stand by for action.

الحسين دخيلك مر

مريض وحمد واحد وربعين بحنس الولف عن دربيه وربعين وربعين

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي

0: هذا البيت اللي بتحبه.
1: يا ورد دفعت بزرارك تمن ميت ليرة.
2: طيب طيب طيب
1: يا ورد دفعت بزرارك.

0: This is going to be
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايعة.
2: Stand by for action.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل، الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.